الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المصيبة جدي وقولوا فجأة يوم مصيبة فجأة يوم قومه وتوانيه يوم مصيبة قولي المصيبة الله جياني يجاسوك وقولوا إلي لذا أنت جاي نجبك إلسا ونبلونكم بشيء أولا تتواليه وقومي أنت وكلا شيء نيكي اشتري الله بيامنيه مصيبة من الخوف وقوتيا مجاكوبي لونغا موتيا نيمو كيزيش كسالوكو الله ودوتيا والجوع مجاكوبي انجالو نيشوريا و ونقص من الثمرات نجاكين دايبا لما تريشي عمالا النقص نو لما تريشي عليلو جيرو جانتي ما يتوليين بازي ديبو نقص النقص نو راتيو سيمو ومسلم ويلوبدا من تريم بإذن الله ودكي ونجيلا خوكا تيبوليين با تذاكسي bazi simba ya kati mani terimba hati ni mituki mani terimba terimba bikizi nila wa Allah shirika mbikizo samarati nerivala walamfusi njaba jakaba antwe mwakana wa faith bagende newa bashiri swadirini abana sima yisabu leyo abana sima liyemba kule tembikizo basanyu senejana ne olimu abu njala wekuruma mwaka magebali tuli musibu otambulo kaba otambulo pa Allah Allah chankoze neze kilkhale sibula muslim atasakutu bi qadra illahi wa qadari bin asbab dayq as-sadr wa bank al-ma'isha muzimu kusonga kena kuangalange chikuba chino kichigaziye olimo linaku ne wanazikuwa chino tekyawula bagaga na bavu ni Allah bawadde obuwumbi watasima abanga ine mitwali etaru era banjo walero isiyo kundi machirishimu nguwa musajia tukambaya ine motoka ya bei kangizi kwa makaniki motoka ya bei ajilese kumwano umunaku wajikanike na ajima na astimula la agenda wana mkati mituwale ile kati yungazachi na mwabili simu simu mwetu Allah chiyamua abe nyuma uwebali nyuma ya karina awakosu za mituwale hivili hivili nekwa ngabulipota abanja tari yete basa sura simu simu Allah mwate zizima no umunaku wafuneki alia atasakutu وعدم الرضا وقل يجري صلوزا الله ومقصدوك الله وعدم الرضا سبب من أسباب ضيق الصدر وبنك المعيشة نسونغا مزلوك وصونغا نري راجت وانغلا تكابا إني جيم أقول ما تسمعون ولا أقوله إلا لله فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة

0: Kani kuchukumusi mkutu nzumuenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo kaka sanyalala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende reza haba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasiwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusi mkutu nisumida
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سبقة نسمين دا على إفهام الكل يوم توابدتو

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من

الأرحام طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.